ديال كل مرأة مهاجرة. المرأة المرأة فيك المهمة فيك صديقة، هجرتي بلاد باش تحسن الوضعية، فأرض الغربة تعاني، أرض الغربة تعاني، راك شديدة راك شديدة، نبصم ليك بالعشرة بأنك شديدة، نتمنى توصلي لكل ما بغيتي، نتمنى الراحة ليكي، ديما نفكر فيكي وعلى فراقك من بلادك ليكي، الله يهديكي الله يهديكي، هجرتي بلاد باش تحسني الوضعية، أرض الغربة تعاني، راك شديدة راك شديدة، نبصم ليك بالعشرة راك شديدة، نتمنى توصلي لكل ما بغيتي، نتمنى الراحة ليكي، وراني نفكر فيكي وعلى فراقك من بلادك نفكر فيكي.